0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرة الصباح اليوم الاثنين في 18 من أيار مايو 2026. وفي عناوينها: زعيم المعارضة يتعهد باستعادة الناخبين الذين خسرهم الائتلاف لصالح حزب أمة واحدة. مكالمة هاتفية مرتقبة بين نتنياهو وترامب تخص الملف الإيراني. والصحة العالمية تعلن أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا يشكل حالة طوارئ عالمية. كانت هذه العناوين، ولكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. تعهد زعيم المعارضة أنجس تايلر باستعادة الناخبين الذين خسرهم الائتلاف المعارض لصالح حزب أمة واحدة. وكان حزب أمة واحدة قد حقق في نهاية الأسبوع الماضي فوزا تاريخيا في الانتخابات الفرعية لمقعد فارا في ولاية نيو ساوث ويلز، منهيا احتفاظ الائتلاف بالمقعد لمدة 77 عاما. واستغل تايلر خطاب الرد على الموازنة الأسبوع الماضي أيضا لعرض سياسات الائتلاف المتعلقة بالهجرة، متعهدا بتنفيذ أكبر خفض للهجرة في تاريخ أستراليا. وتتضمن الخطة ربط أعداد المهاجرين بإنجاز مشاريع الإسكان وإعادة العمل بتأشيرات الحماية المؤقتة، ومنع غير المواطنين بمن فيهم المقيمون الدائميون من الحصول على 17 نوعا من مدفوعات الرعاية الاجتماعية. وقد تعرضت هذه السياسات لانتقادات حادة من المهاجرين والمدافعين عن حقوقهم، ولا سيما من أبناء الجاليتين الصينية والهندية الذين يختار كثير منهم الإقامة الدائمة لأن دولهم الأصلية لا تعترف بازدواج الجنسية. ووصف متقد الخطة هذه السياسات بأنها غير عادلة وتثير الانقسام. وقال تايلر في حديث خاص به SBS إن بعض الاستثناءات ستطبق في الحالات الإنسانية، لكنه شدد على أن المقيمين الدائمين بحاجة إلى اتخاذ قرار حول ذلك.
1: Our very generous welfare safety net should be for Australian citizens. This will all be grandfathered, by the way. So when people come to this country and they don't want to give up their citizenship of another country, that's a choice they make. But there are consequences in choices too. And that will be clear and upfront to people if they want to come to Australia.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من المقرر أن يتحدث قريبا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال نتنياهو أنه يتوقع أن يسمع من ترامب تفاصيل حول زيارته إلى الصين، مشيرا إلى أن المحادثات ستتناول أيضا إيران. يأتي هذا اللقاء المرتقب في وقت أفادت فيه صحيفة نيويورك تايمز بأن السلطات الإسرائيلية والأمريكية تستعد لاستئناف الضربات على إيران. وبدأ أن الرئيس الأمريكي أكد هذه التقارير عبر منشور له على منصة تروث سوشيال الليلة الماضية. وكتب ترامب أن الوقت ينفذ أمام إيران وعليها أن تتحرك سريعا، وإلا فلن يبقى منها شيء. في المقابل أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الولايات المتحدة طرحت 5 شروط ردا على أحدث مقترح سلام قدمته إيران. وبحسب التقرير تشمل الشروط رفض واشنطن دفع أي تعويضات أو أضرار للحرب، ونقل إيران 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، والسماح للطهران بالإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط قيد التشغيل. ورغم عدم صدور أي رد رسمي من أي من البلدين على هذه التقارير، فإن السناتور الجمهوري لينسي غراهام قد قال إن أي مفاوضات لن تنجح ما لم تصعد الولايات المتحدة حملتها العسكرية.
2: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. And in the words of the president, I think they're crazy. I think he's right.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا، لكنه لا يرقى إلى مستوى جائحة عالمية. وقد تم تسجيل إصابات في كل من أوغندا والكونغو، وقت وكالة الصحة العامة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن 80 وفاة مشتبه بها وثماني إصابات مؤكدة مختبريا، إضافة إلى 246 حالة مشتبه بها سجلت في مقاطعة إيتوري في الكونغو، كما تم تسجيل حالتين مؤكدتين مختبريا في العاصمة الأوغندية كامبالا من دون وجود رابط واضح بينهما. وتقول المقيمة الأوغندية ناومي كايوندو إن هناك حاجة إلى مزيد من التوعية بشأن طرق الوقاية من انتشار المرض.
3: I would like the government to one quickly spread awareness about Ebola and how it is spread, to break down this information even for the layest of people to understand, but also start to institute measures to avoid the spread of Ebola in Kampala and Uganda as a whole, so that there is a feeling of safeness, of security against this disease of Ebola.
0: حذر رواد الأعمال في قطاع الشركات الناشئة من أن التغييرات المقترحة على امتيازات ضريبة أرباح رأس المال قد تؤدي إلى خلق الابتكار. يأتي ذلك مع استمرار الجدل السياسي حول الموازنة الفيدرالية التي أعلنت الأسبوع الماضي، حيث تشكل خطط تقليص مزايا الاقتطاع الضريبي للاستثمارات العقارية وتخفيضات ضريبة أرباح رأس المال محورا أساسيا للخلاف. وقال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إنه يجري مشاورات مع قطاع التكنولوجيا بشأن المخاوف من أن تدفع هذه التغييرات الاستثمارات بعيدا عن الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الحكومة ستدرس تخفيف أثر الإصلاحات الضريبية على هذا القطاع. من جانبه قال مؤسس شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي جوليان فياض إن التغييرات بصيغتها الحالية قد تدفع رواد الأعمال إلى تأسيس شركاتهم خارج أستراليا.
4: But in actual fact what it's done is disincentivize business owners from building in Australia, from building these innovative companies that employ all these, you know, wonderful Aussie staff. And, you know, the incentive just isn't there. You know, you build this business, you spend a lifetime and a life's work creating them, and then you end up having to give up to 47% away to the government.
0: أثبتت الفحوص إصابة مواطن كندي بفيروس هانتا بعد أن كان على متن سفينة الرحلات البحرية MV هونديوس التي شهدت تفشيا للفيروس. وقال مسؤولون في مقاطعة بريتش كولومبيا أن المصاب في حالة مستقرة، وهو واحد من بين 4 ركاب كنديين يخضعون للعزل في فانكوفر. وأضاف المسؤولون أن الأشخاص 4 لم يختلطوا بالجمهور عند نقلهم من رحلتهم الجوية. من جهتها أكدت مسؤولة الصحة العامة في بريتش كولومبيا بوني هنري أن السلطات لديها بروتوكولات وإجراءات جاهزة للتعامل مع هذا الوضع.
5: One individual started to develop mild symptoms including a fever and a headache 2 days ago. Protocols were followed. Late last evening, the BC CDC Public Health Lab reported that the test on the individual who had these mild symptoms was positive for the Andes strain of hantavirus. Clearly, this is not what we hoped for, but it is what we planned for.
0: في الرياضة وفي كرة القدم، توج نادي مانشستر سيتي بلقب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على تشيلسي بهدف واحد دون رد. ورغم الفوز قال مدرب سيتي بيب غوارديولا إن

لاعبيه لن يسمح لهم بالاحتفال لأن النادي لا يزال أمامه مباراتان في سباق محتدم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 23. أدليد أمطار متفرقة 19. ملبورن أمطار 17. هوبرت أمطار متفرقة 16 درجة. كامبرا أمطار متفرقة 17. سيدني أمطار متفرقة 23. بريسبن أمطار 23. وأخيرا داروين أمطار متفرقة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو. Good morning, Australia. صباحكم خير وبركة. صباحك خير سليم. Welcome back, فارس. صباحك خير. اشتقت لك.
2: كتير كتير كتير اشتقت لك. اشتقت للمستمعين. كيف يا جماعة بتصحوا على قد بكير؟ كيف الدنيا ماشية هيك عادي؟
1: حبيت. معناتها استفدت, ارتحت. You disconnected.
2: It was very energizing. كانت إجازة حلوة. اشتقت لكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا سناء وهيب, وطبعا شكرا عزيزتي فترة طوق الهندي. وش حلو هيك كمان صباح جديد من ملبن الباردة ومن سيدني اللي نوعا ما دافي هالأيام شكلها.
1: وش حلو الوعي بكير وننزرع بالستوديو أنا وياك يا فارس. بدي قبل كل شيء بدي أقولك العمر كله وكل لحظة تكون عمر, وتهيك ترجع تعيش الحياة بالملأ لحظة بلحظة. ما صار لعيدك على الهواء وأنت عيدية كل يوم.
2: خليلي ياكي شكرا كتير على هالمعايدة الحلوة فترة, وأهلا وسهلا فيكم بهالصباح الجديد اليوم 18 أيار مايو. وكالعادة بنبلش برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض اللي بنبث منها اليوم. هذا البرنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب ورنجري وايورونج من أمة كلن ولكبارهم وحكمائهم أيضا في الماضي والحاضر. من هنا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجينيين وسكان جزر مضيق توريس من يستمعون إلينا الآن.
1: فارس, ننطلق بأولى حلقات هذا الأسبوع, وقبل كل شيء بدنا نقول ألف مبروك لمن رفعت اسم أستراليا ويعني احتلت المرتبة الرابعة, دلتا جودريم يلي قادت أستراليا بأداء باهر بيوروفيجن.
2: بالفعل, وكان يعني زي ما SBS موطن كرة القدم والفيفا وأيضا موطن يوروفيجن. ثانك يو دلتا على تمثيل أستراليا, ومبروك لبلغاريا اللي يعني خطفت اللقب لهذا العام.
1: بالفعل فارس, الجولة التفاوضية الثالثة بين لبنان وإسرائيل انتهت. اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوم وسط الخروقات المستمرة, فيما ترامب يصعد ويقول نستطيع القضاء على اقتصاد إيران خلال 5 دقائق.
2: يعني إذا بدي أحكي لك الصراحة بكل شفافية, تبعت أخبار أقل خلال الأسبوع الماضي, رجعت هيك مبارح بالليل عم بشوف شو عم بيصير. ما فيها التغييرات الجذرية, ربما التغيير الجذري الكبير زي ما قلتي بتر انطلاق جولة تفاوضية وانتهاءها بين لبنان وإسرائيل وسط رفض من حزب الله لهذه الجولة ومخرجاتها. هل يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد؟ ربما هذا هو السؤال الأهم.
1: يعني نجرب نسلط الضوء على هالموضوع بساعتين مع دكتور زياد صائغ المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني, وأيضا سنتابع كل الأوضاع الإنسانية في لبنان يا فارس.
2: صحيح, لأنه يعني رغم الهدنة الهشة حاليا أثار الحرب يعني واضحة جدا على البنية التحتية المدنية تحديدا في لبنان. كان لنا لقاء مع الباحث في Human Rights Watch في بيروت رمزي قسيس.
1: ننطلق إلى رام الله بعد قليل, ولكن في تحية فيروزية من يومها صار الأمر أكبر.

0: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
1: Como mamá, siempre quiero lo mejor para mi familia. Por eso quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solo huevos Eggland's Best. No importa cómo los cocines, siempre saben frescos y deliciosos. Y tienen más vitaminas D y E y el doble de omega 3 que los huevos regulares. Entonces, ¿por qué conformarte con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
4: Good morning أستراليا, أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهذا الصباح على SBS عربي. رح نبلش بحكمة صباحية مع بترا قبل ما نروح على رام الله. شو عنا اليوم
5: فارس؟ الحكمة اخترتها من الحلاج وبتقول: كل الأماكن في نظري فارغة إلا مكانك في قلبي, فهو كل الاحتواء وما حوى.
6: من مراسلينا,
5: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا الآن كدولة فلسطين. أنا بترا توق الهندي.
4: وأنا فارس حسن, ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي عرفات داود. أهلا بك عرفات, وصباح الخير من أستراليا.

0: صباح الخير فارس وبترا، صباح الخير لكم.
1: يا هلا عرفات.
2: صباح الورد. يعني سنبدأ استثنائيا من إسرائيل، لأن هناك يعني أجواء توحي بأن عودة الحرب ليست مستبعدة، يعني وهناك في تحذيرات من احتمال عودة التصعيد وحتى انطلاق جولة ثانية من الحرب ربما مع إيران، ودعوات لحل الكنيست وحتى إجراء انتخابات مبكرة. هل لك أن تضعنا في صورة ما يحدث هناك؟
0: فعلا فارس، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء هذا اليوم انعكست في الداخل الإسرائيلي بشكل ملحوظ هذا اليوم تحديدا، حيث أعلن ترامب عن تهديده لإيران وتلميحه باستئناف العمليات العسكرية ضدها مباشرة. لاقت هذه التصريحات صدى واسع في إسرائيل، حيث أعلن ديوان رئيس الوزراء أن بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا مع ترامب للتباحث في احتمالية استئناف العمليات العسكرية مع إيران. كذلك أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رفع حالة الطوارئ وإبلاغ المستشفيات والمدارس لضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف الحرب. وفي ذات السياق تستمر العمليات العسكرية على الحدود الشمالية رغم إعلان وقف إطلاق النار وتمديده مع لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مساء هذا اليوم عن إصابة 4 جنود بعد استهدافهم بمسيرات من قبل عناصر حزب الله اللبناني. سياسيا، حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحاكم من مخاطر إعلانها عن نيتها حل الكنيست الإسرائيلي وإجراء انتخابات مبكرة، الأمر الذي اعتبره نتنياهو قد يشكل خطرا على إسرائيل في حال استئناف الحرب مع إيران وفي حال حل الكنيست والدخول في دوامة الانتخابات المبكرة. على صعيد آخر، أحيا آلاف الإسرائيليين ما يسمونه ذكرى توحيد القدس، حيث انطلقت مساء أمس أو عصر أمس مسيرات ضخمة في شوارع البلدة القديمة من القدس، تخللها اعتداءات وهجمات على المحال التجارية الفلسطينية في المدينة ورفع شعارات تدعو بالموت للعرب ومطالبين باستمرار السيطرة على القدس ورفض تقسيمها. وفي هذه المسيرات الضخمة التي شهدتها القدس تحديداً، طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جبير بترسيخ السيطرة على المدينة وتعزيز الاستيطان فيها، وطالب أيضا بالتسريع في ربط الأحياء اليهودية في محيط مدينة القدس وربطها في المدينة لتعزيز الوجود اليهودي فيها كما قال.
1: نعم عرفات، إلى التصعيد المستمر اليوم في قطاع غزة وسط استمرار الغارات وارتفاع أعداد الضحايا، اليوم تتصاعد التحذيرات من احتمال استئناف الحرب بوتيرة أوسع في القطاع، ما أبرز المعطيات الميدانية والسياسية لديك وإلى أين تتجه الأوضاع في غزة عرفات؟
0: في غزة على الأرض الحرب لا تزال مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار ورغم كل الحديث عن المفاوضات الجارية مع الوسطاء وحركة حماس وإسرائيل، إلا أن على الأرض هناك مزيدا من الضحايا يسقطون بشكل يومي في القطاع عبر استهداف القوات الإسرائيلية لمناطق واسعة من القطاع. كان آخر وأهم هذه الاستهدافات ما حصل بالأمس، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مدينة غزة أدت إلى مقتل عز الدين الحداد وهو قائد الذراع العسكري لحركة حماس، إضافة إلى مقتل عدد من أفراد أسرته معه. هذه العملية اعتبرتها أوساط فلسطينية تصعيد غير مسبوق يطال أحد أهم القيادات المتبقية من الجناح العسكري في غزة. إسرائيل من جهتها اعتبرت أن ما أسمته تصفية الحساب مع من خططوا لعملية 7 أكتوبر لا يزال قائماً، وأن هذه العملية لا تأتي ضمن شيء خارج سياق اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها تأتي ضمن تصفية الحساب مع من وصفتهم بمخططي 7 أكتوبر. ميدانيا وإنسانيا أيضا في قطاع غزة تستمر الأزمة الإنسانية وتتفاقم بشكل كبير بعد التوقف الجزئي عن إخراج وإجلاء عدد كبير من الجرحى والمرضى من ضحايا الحرب عبر معبر رفح، الذي ما يزال العمل به يعمل بشكل مقلص ولا يسمح بإخراج وإجلاء الأعداد الكبيرة المتواجدة في قطاع غزة ممن يحتاجون العلاج الطارئ في خارج القطاع كونه لا يملك إمكانيات العلاج. وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أعلنت أن المنظومة الطبية كل يوم تدخل في مرحلة الخطر.

0: كما قالت، من حيث المعدات ومن حيث المستلزمات الطبية الغير متوفرة في القطاع والتي يمنع إدخالها عبر المعابر الإسرائيلية أو عبر معبر رفح.
1: نعم، عرفات في 15 من أيار مايو الجاري كان ذكرى النكبة الفلسطينية، ما تراه إسرائيل لذكرى تأسيسها. شفنا وقفات يعني احتجاجية لإحياء الذكرى حتى هنا في أستراليا بسيدني وبملبن. ماذا عن هذا اليوم في الضفة الغربية؟ نعلم يعني واقع الاستيطان متواصل، هجمات المستوطنين أيضا بوتيرة ربما أعلى في هذه الفترة. كيف عاش الفلسطينيون في الضفة هذه المناسبة؟
0: في الضفة الغربية تم تسميتها بالنكبة المستمرة فارس، حيث أن الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية تم إحياؤها وسط هجمات واعتداءات من المستوطنين كانت بشكل لافت هذا الأسبوع، وتحديدا في ذكرى توحيد القدس الذي يعتبره الإسرائيليون أحد أعيادهم المهمة السياسية، حيث خرج مئات وآلاف المستوطنين لشوارع من الضفة الغربية ونفذوا مسيرات ضخمة فيها، إضافة إلى تعليق أو نشر الأعلام الإسرائيلية على مختلف الشوارع ومفارق الطرقات في الضفة الغربية، إضافة إلى هجمات واسعة شنها عشرات المستوطنين في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية. هذه الذكرى 78 للنكبة كما قلنا جاءت هذا العام في ظل هذه الهجمات الاستيطانية وفي ظل التشريع القانوني والسياسي للاستيطان في الضفة الغربية، حيث أعلن وزير المالية بتسليل سموتريتش عن نية الحكومة الإسرائيلية على تحويل مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي مدينة البيري ورام الله إلى مدينة معتمدة ضمن المدن الإسرائيلية عبر ما اسمه شرعنة هذه المستوطنة وتحويلها لمدينة من واحدة من أهم المدن في الضفة الغربية. السلطة الفلسطينية من جانبها أدانت هذه الخطوة واعتبرت أن الإعلان عن مستوطنة بيت إيل كمدينة يأتي ضمن خطة تعزيز السيطرة والضم للضفة الغربية. هجمات المستوطنين تواصلت في عدد من المناطق الفلسطينية وأدت لإصابة عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى إحراق أراضي واسعة من الأراضي المزروعة بمحاصيل القمح والشعير في منطقة الأغوار، وهذه المناطق تعتبر سلة غذائية للضفة الغربية. هجمات المستوطنين والسيطرة على الأراضي، إضافة إلى السيطرة على قطعان من الأغنام لمزارعين فلسطينيين، أدت إلى مقتل أحد الرعاة في قرية جلجلية شرق رام الله وهو يبلغ من العمر 16 عاما، أعلن عن مقتله بعد ضربه من قبل عدد من المستوطنين بعد أن سرقوا وقاموا بسلبه أغنامه والسيطرة عليها بشكل كامل.
2: من رام الله تحدثنا مع مراسلنا عرفات داود، شكرا من القلب لك عرفات.
1: كل تقارير عرفات متاحة للاستماع في أي وقت على SBS أوديو أب.
2: إلى صفحة التاريخ،
1: يلا بينا.
2: يلا فارس، 18 أيار مايو مثل اليوم من العام 1804 تنصيب نابليون بونابرت إمبراطور على فرنسا.
1: في مثل هذا اليوم أيضا 18 أيار مايو من عام 1965 سوريا نفذت حكم الإعدام بحق الجاسوس إلي كوهين بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
2: توحيد العملة بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية مثل هاليوم من العام 1990.
1: في مثل هذا اليوم أيضا من عام 2018 قتل 108 أشخاص عندما تحطمت طائرة ركاب بعد وقت قصير من إقلاعها من هافانا عاصمة كوبا.
2: أيضا فارس، مثل هاليوم من العام 1980 انتفاضة غوانغو بكوريا الجنوبية والطلاب بدأوا مسيرتهم الإصلاحية.
1: نشوف أبرز مواليد هذا اليوم 18 أيار مايو 1048 ميلادية، عمر الخيام عالم الرياضيات والفيلسوف الفارسي الشهير وطبعا صاحب رباعيات الخيام.
2: نكتفي بهذا القدر من الأحداث والكلمة بعد لحظات للزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار وموجز إخباري محدث.
3: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. زعيم المعارضة الفيدرالية يتعهد باستعادة الناخبين الذين خسرهم الائتلاف لصالح حزب أمة واحدة. مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب بعد تلميح الرئيس الأمريكي إلى استئناف الحرب مع إيران. ومنظمة الصحة العالمية تعلن أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

0: Para mi familia, siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
7: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
8: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعين، عم نبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 23، كذلك الأمر بالعاصمة الثقافية ميلبن و17 درجة، 22 في بريسبن وأمطار متفرقة. غربا في بيرث رؤية غير واضحة لليوم و23 درجة، أديليد أمطار متفرقة و19 درجة، 15 بالعاصمة كامبرا وأمطار طيلة النهار، أدنى درجة الحرارة 8. ننتقل إلى هوبارت، أمطار متفرقة 13 درجة كحد أدنى و16 كحد أقصى. نختم الجولة مع العواصف الرعدية لليوم في داروين و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: في مشهد تاريخي على ملاعب روما، الإيطالي يانيك سينر كتب فصل جديد في مسيرته الذهبية، توج بلقب بطولة إيطاليا المفتوحة بفوز بالنهائي على النرويجي كاسبر رود بنتيجة 6-4 و6-4 بالنهائي، ثاني لاعب بالتاريخ بعد جوكوفيتش يحقق ما يعرف بالذهبية في بطولات الماسترز. فاز بكل بطولات الـ ATP ماسترز 1000 بوينتس التسعة، والأكثر إثارة أنه هذا اللقب هو الأول لسينر كإيطالي في روما بالمشاركة السابعة بهالبطولة، بإنجاز الحقيقة هز المدرجات وأشعل الفخر الإيطالي وتحديدا بلعبة التنس هالمرة. سينر دخل النهائي بسلسلة انتصارات جدا مذهلة، يعني ستريك 34 فوز متتالي، رقم قياسي بعد ما أكمل حملة قوية بروما شملت الفوز على أندري روبلف، دانيال ميدفيديف بنصف النهائي. كان في شوية مخاوف أنه هل سيصل إلى النهائي، وصل بالفعل وحقق هذا الإنجاز التاريخي.
1: فارس، من الإنجاز التاريخي إلى أبرز عناوين الصحف.

0: شو رايك بترى نبلش مع استطلاع رأي سيدني مورنينغ هيرالد؟
1: Sydney Morning Herald, Labour's primary vote, slums after broken promise budget.
0: أشارت نتائج استطلاع Resolve Political Monitor إلى تراجع ملحوظ في شعبية الحكومة بعد إعلان الموازنة الأخيرة. انخفضت نسبة التأييد الأولي لحزب العمال 3 نقاط، وصلت ل 29%.
1: اليوم الكتار من الناخبين يعني بيشوفوا هالتراجع إلى أنه حكومة اليوم وعود انتخابية سابقة تتعلق بالإعفاءات الضريبية، سيما فيما يخص النيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية وضريبة أرباح رأس المال.
0: صحيح، الاستطلاع أظهر أنه 36% من المشاركين حكوا أن نظرتهم للحكومة تغيرت سلبا بسبب هالقرارات، مقابل 14% فقط رأوا أنها تحسنت وتحسن أدائها.
1: فارس، بالمقابل المعارضة التقليدية لم تستفد بشكل كبير من هالتراجع، إذ تحول جزء من التأييد نحو حزب أمة واحدة بقيادة بولين هانسن، ارتفع دعمه ل 24%، كما تقدم زعيم المعارضة أنجس تايلر على رئيس الوزراء أنثوني ألبنيزي بمؤشر رئيس الوزراء المفضل بنسبة 33% مقابل 30%.
0: والحقيقة سيدني مورنينغ هيرالد على العنوان الورقي، يعني الصحيفة الورقية اختاروا هذا العنوان، أنه لأول مرة يعني أنجس تايلر يتقدم على ألبنيزي كرئيس وزراء مفضل، وكلنا نعرف يعني الفول أوت اللي صار واستحواذ أمة واحدة على مقعد فارالي اللي هو مقعد سوزان لي السابق. مع الانتقادات، بعض بنود الموازنة قدمت أو حظيت بدعم شعبي نسبي، تقليص الإنفاق على الـ NDIS، بعض الامتيازات الضريبية أيضا.
1: نبقى باستطلاع ودائما نقرأ الأرقام من صحيفة أستراليا نيوز بول، Historic Rejection of Labour's Big Taxing Budget.
0: بالفعل يعني اليوم هذا إذا بتكون هيك صباح استطلاعات الرأي، نيوز بول كشف أنه بعد موازنة حزب العمال، وطبعا الموازنة مش عارف رقم 4 يمكن لجيم شالمرز، كانت
1: الخامسة صحيح.
0: الأكثر رفض شعبي منذ 93 يعني، وطبعا الصحيفة وصفت أنه ما حدث من ردود فعل الأسوأ يعني على ما وصفته الصحيفة بموازنة التقشف اللي قدمت ب 2014 جو هوكي وقتها قدمها.
1: فارس، النتائج خلينا نختصرها بالأرقام التالية: 47% من الأستراليين بيشوفوا أنه الموازنة سيئة للاقتصاد، يعني نتحدث تقريبا قرابة نصف الأستراليين، مقابل 22 فقط بيعتبروها جيدة.
0: كثير من الشباب اللي شاركوا باستطلاع الرأي ما اقتنعوا بأن الإجراءات الجديدة ستخفض التضخم أو حتى تحل من أزمة السكن أو حتى تحقق عدالة بين الأجيال.
1: 60% منهم بيشوفوا أنه سياسات الإسكان الجديدة لن تفيد أو قد تزيد المشكلة.
0: نيوز كورب أيضا واستطلاع الرأي الخاص بالأستراليان كشف عن نفس النتيجة، أنه أوكي تراجع دعم الحكومة العمالية، ولكن المعارضة الائتلافية لم تستفد كثيرا، إنما المستفيد الأكبر كان حزب أمة واحدة.
1: صحيح فارس، والاستطلاع أظهر أنه لا توجد أي فئة سكانية اليوم تتوقع بأن يعني تتحسن أوضاع المالية بعد الموازنة، حتى بين مؤيدي حزب العمال نفسهم.
0: تعال نروح على عنوان

0: دولي من The Guardian ونقرأ UAE blames Iran or its proxies for drone strike fire near nuclear plant.
1: إذن اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة إيران أو إحدى الجامعات الموالية لها بالوقوف وراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف محيط محطة براكة النووية بمنطقة الظفرة ووصفت الحادث بأنه تصعيد خطير.
0: لم تسجل إصابات يعني أو تسرب إشعاعي، ولكن الحقيقة هذا العنوان شغل الصحف والصحافة العالمية. يأتي هذا الحادث في وقت تشهد في المنطقة توتر متصاعد مع الدخول وقف إطلاق النار في الحرب يعني الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أسبوع السادس وسط تعثر المفاوضات السياسية، في مخاوف حقيقية اليوم من انهيار هذه التهدئة.
1: بهالسياق فارس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعد لهجته تجاه إيران، حذر من نفاذ الوقت أمام إيران للتوصل إلى اتفاق فيما أجرى مشاورات أمنية مع كبار مستشاري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التطورات الإقليمية.
0: في التفاصيل، وزارة الدفاع الإماراتية أكدت أن الطائرة المسيرة أو الدرون أصابت مولد كهربائي خارج النطاق الداخلي لمحطة براكة، وأن ثلاث طائرات دخلت المجال الجوي الإماراتي من الجهة الغربية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الجهة المسؤولة.
1: من جهته وصف المستشار الرئاسي الإماراتي الهجوم بأنه انتهاك خطير للقوانين الدولية وتهديد مباشر للمدنيين والمنشآت الحيوية، وأكد أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل بالرد على ما سماه الأعمال الإرهابية.
0: خلونا نختتم هذه الجولة على الصحف من The Australian ونقرأ Budget Risks Alienating Voters with Three Key Wealth Miscalculations.
1: مقال رأي فارس جرب يسلط الضوء على ماذا قدمت هذه الموازنة وكيف أساءت أيضا بفهم موضوع الثروة والطموح المالي، سيما سوء فهم طموحات جيل زد.
0: حسب هذا المقال، مقال الرأي، الحكومة افترضت أن الشباب فقدوا الأمل في امتلاك الثروة، بدهم فقط إعادة توزيع الأموال، ولكن كاتب المقال يرى أن الواقع مختلف. كثير شباب بدهم يبنوا مستقبلهم عبر الاستثمار وتأسيس الأعمال والادخار طويل الأجل.
1: فقدان ثقة جيل أكس والميلينيالز أيضا، كتار من أبناء هالجيلين صوتوا لحكومة معتدلة، لم يتوقعوا تغييرات كبيرة على القوانين والاستثمار والضرائب، وبيشوفوا الموازنة خيانة للثقة.
0: وبروكن بروميس يعني وعد نكث به في هذه الموازنة. هاي كانت عناوين الصحف 18 أيار مايو.
1: فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد، ابقوا معنا.
2: Para mi familia siempre estoy en mi mejor momento, por eso también quiero lo mejor en mi cocina, y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
2: Para mi familia siempre estoy en mi mejor momento, por eso también quiero lo mejor en mi cocina, y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con

0: veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: إذن إلى أبرز خبر دولي لهذا الصباح، يأتينا من الكونغو الديمقراطية وحالة طوارئ صحية، تفاصيل مع سليم الفهد. أهلا بك أبو علي، صباح الخير.
2: صباح النور عليك فارس وعلى بترا وجميع مستمعينا، وأهلا وسهلا بك فارس مرة ثانية.
1: يا هلا بك.
2: يا هلا فيك. بالفعل يعني كان هنالك حقيقة إعلان لافت من منظمة الصحة العالمية حول الوضع في الكونغو الديمقراطية. هنالك تفشي لفيروس، سلالة جديدة حقيقة من فيروس إيبولا. هذه السلالة أودت بحياة ما لا يقل عن 88 شخصا، إضافة إلى وجود 336 شخصا يشتبه بإصابتهم بهذا الفيروس. منظمة الصحة العالمية قالت بأن هذا الوضع يعني يمكن إعلانه باعتباره حالة طوارئ صحية عالمية، لكنه لا يرقى إلى إعلانه كونه جائحة عالمية بسبب البروتوكولات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وإمكانية بقاء هذا المرض متفشيا داخل بلد واحد دون الانتقال إلى بلد آخر، رغم وجود الاشتباه بحالتين في أوغندا المجاورة للكونغو. لكن حتى الآن لا يوجد رابط بين الحالات التي تم اكتشافها في أوغندا والحالات الموجودة حاليا في الكونغو. إذن هذا الموضوع حقيقة تتابعه منظمة الصحة العالمية بشكل كبير، وبالتالي يعني تحاول قدر الإمكان تخفيف أثره عالميا. لا بد من الإشارة إلى أن السلطات المحلية تقول بأن هذا المرض أو هذا الفيروس لا توجد لديهم لقاحات مضادة لهذه السلالة الجديدة، مما يزيد تعقيدات الأمر. ننتظر قادم الأيام لنرى تطورات في هذا الجانب. عودة إليكم فارس وبترا.
3: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة إلى بودكاست SBS Examines أو أستراليا تتحقق، والإضاءة اليوم حول مسار أسرع للاجئين نحو العمل والاستقرار.
1: صحيح، كان أسرع على ما يبدو بترا. اليوم الرحلة أكثر تعقيدا يعني للاجئين تحديدا. تعالوا نسمع التفاصيل مع الزميل جورج غرام.
4: استقبلت أستراليا أكثر من مليون لاجئ منذ عام 1901، أجبروا على الفرار من بلدانهم هربا من النزاعات أو العنف أو الاضطهاد، ولم يتمكنوا من العودة فوجدوا هنا وطنا جديدا. واليوم نسلط الضوء على كيفية تغير تجربة اللجوء عبر الزمن.
5: So we are a schizophrenic country in that sense that we have had a remarkable record of welcome for refugees, but it's extremely difficult to get that status of refugees.
4: هذه جيليان تريغز التي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال بعد أن شغلت منصب نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وتقول إن علاقة أستراليا مع اللاجئين معقدة.
5: We are one of the best in the world with a gold standard for settlement of refugees. That's outstanding, and we've had a long history of doing that. But the difficulty is that you must be recognized as a refugee with a relevant visa in order to come here. Once that's achieved, then you get a wonderful resettlement process and engagement with the Australian community.
4: وتضيف تريغز أن الحصول على صفة لاجئ ليس بالأمر السهل.
5: We also have the dark side of the coin, which is denying access to asylum refugee status and sending people who've arrived as unlawful maritime arrivals to Nauru, in the past also to Papua New Guinea, others going from Christmas Island to Nauru, and denied all the legal rights of a refugee under the Refugee Convention.
4: ويعرف ذلك بسياسة المعالجة خارج الحدود، وهي سياسة طالما تعرضت لانتقادات منظمات حقوق الإنسان، وقد بدأت هذه السياسة عام 2001 مع ما عرف بالحل الهادئ، حيث كانت القوارب تنقل إلى ناورو وبابوا نيو غيني لمنع وصولها إلى الأراضي الأسترالية، واستمر ذلك حتى عام 2006 قبل أن يعاد العمل بها عام 2012، ولا تزال قائمة حتى اليوم ضمن عمليات الحدود السيادية. وقد جعلت هذه السياسات الحصول على تأشيرة لاجئ أكثر صعوبة، كما تغير

0: غير التجربة والاستقرار أيضا. ومن الأمثلة على ذلك برهان أحمد المدير التنفيذي لمنظمة أفريكوز المجتمعية ورئيس مبادرة أفريكان ثينك تانك. ينحدر أحمد من السودان وأصبح لاجئا في سن 14، أكمل دراسته في مصر بمنحة دراسية، ثم عرض عليه الاستقرار في كندا أو الولايات المتحدة أو أستراليا. وصل إلى ملبورن في ثمانينيات القرن الماضي وقال لأس بي أس إكزامينز إنه رغم التحديات ومنها ضعف إتقانه للغة الإنجليزية تمكن من العثور على عمل. بدأ العمل في مصنع كما فعل كثير من المهاجرين في تلك الفترة، حيث لم يكن إتقان اللغة ضروريا للحصول على وظيفة.
1: أستراليا at the time I came was a manufacturing economy. Any stupid person can go to any factory and make money. They need our muscles, they don't need our mind. Keep your brain in at home and just come and do the work was the style. So like most of the Italian, the Greeks, whatever they done in that space was easy to do that. My journey was somehow smooth in the start, even though there was so many challenges of racism, but not that racism can stop me because I get opportunity to work.
0: ويقول إن اللاجئين اليوم يواجهون صعوبات أكبر، خصوصاً من الذين لا يملكون تعليماً رسمياً أو إتقاناً للغة الإنجليزية.
1: We put them in a system where our system is now service and knowledge economy.
0: وأضاف أحمد أن هناك نقصاً في التواصل الإنساني في تجربة الاستقرار اليوم، خاصة مع الاعتماد الكبير على التكنولوجيا في الخدمات.
1: Like now, just calling a phone, Centrelink, press one, press two, press three, press four, this one, this. In the good old days, there was no, they come and help you. So my time was something to that effect. But now it is changing. And that change, we're assuming the refugee also changed. No, they're the same refugee. And I've been saying this for a long time now. Humanitarian finishes at the airport. They bring you in the country on humanitarian ground. From the airport, you walk on your own way. You didn't know what's the culture, what's the system, what's the way. So I see people going through that. So in a sense, the system is not being upgraded.
2: Clients would say to us, you know, you can create connection and inclusion. You can connect me to people by introducing me to them, or you can create inclusion by including me in events and things. But I really need to feel in my heart that I belong. So that becomes the conundrum.
0: هذه كريستين كاستلي، رئيسة المجلس الأسترالي للتعددية الثقافية، التي ترى ضرورة اتخاذ خطوات لتعزيز الشعور بالانتماء ضمن عملية الاستقرار.
2: Where we've landed often, I think in my thinking, is around creating moments that matter. Those moments where you actually feel like this is a country that welcomes you. This is a country that meets you where you are rather than expecting you to be at a particular place. And in real terms, that means it's a country that, for example, understands that there are people who speak many languages rather than just the one language.
0: وكانت كاستي قد شاركت في مراجعة إطار التعددية الثقافية التي تضمنت 29 توصية لتعزيز هذا النهج، ومن بين هذه التوصيات تحسين خدمات الترجمة وتعزيز الكفاءة الثقافية داخل المؤسسات الحكومية. وتعد هذه الخطوات ضرورية لتعزيز شعور الانتماء، خاصة في ظل التوترات الناتجة عن تأثير الأزمات العالمية على الداخل الأسترالي.
2: The rug's pulled from under my feet very, very quickly. So the question then becomes around how do we as a country, as a community, as individuals actually think about how we have that enduring connection with people where we don't seek to kind of revert to tribal and difference and othering of others to actually be much more connected, resilient, to can ultimately create a really good version of social cohesion.
0: للاستماع إلى المزيد من حلقات SBS Examines يرجى زيارة sbs.com.au/examines. أعد هذه الحلقة أوليفيا ديلوريو، وقدمها لكم جورج غرام.
3: شكرا من القلب لزميل جورج غرام على هالإضاءة. بالساعة الثالثة كيف تدار المفاوضات تحت النار، ويعني ماذا حقق لبنان في الجولة الثالثة لهذه المحادثات على طاولة واحدة بينه وبين إسرائيل بوساطة أمريكية؟
4: لقاء في الساعة الثانية سيستعرض تفاصيل مخرجات هذه الجولة من المفاوضات، هل تصل إلى تهدئة دائمة أم تقتصر على الترتيبات الأمنية والعسكرية. سنتحدث أيضا عن الأثر طويل الأمد للحرب في لبنان على البنية التحتية المدنية، على الجسور، على الطرق، على المدارس تحديدا في جنوبي البلاد وفي بعض مناطق أخرى أيضا في لبنان، مع الباحث في Human Rights Watch رمزي قسي.
3: ابقوا معنا دقائق تفصلون عن نشرة إخبارية مفصلة، وزميل سليم الفهد عم تسمعوا Good Morning Australia.
4: والله كيف عم تصحى بكير؟
3: شفت يا فارس، شفت
4: صحيت اليوم على الأربع الربع تعرفي وشبعان نوم على
3: الحافية. درت نمت مبارح؟
4: يس
3: لفلي.
4: خلاص برجع فورا على الروتين المعتاد.

في عناوين هذه النشرة: المعارضة تتعهد باستعادة الناخبين الذين خسرهم الائتلاف لصالح حزب أمة واحدة، مكالمة بين نتنياهو وترامب بعد تلميح الرئيس الأمريكي لاستئناف الحرب مع إيران، والصحة العالمية تعلن أن تفشي فيروس إيبولا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. تعهد زعيم المعارضة الفيدرالية أنجل سيلر باستعادة الناخبين الذين خسرهم الائتلاف لصالح حزب أمة واحدة، وكان حزب أمة واحدة قد حقق هذا الشهر فوزا تاريخيا في الانتخابات الفرعية

0: قعد فارة في ولاية نيو ساوث ويلز، منهيا احتفاظ الائتلاف بالمقعد لمدة 77 عاما. واستغل تايلر خطاب الرد على الموازنة الأسبوع الماضي لعرض سياسات الائتلاف المتعلقة بالهجرة، متعهدا بتنفيذ أكبر خفض للهجرة في تاريخ أستراليا. وتتضمن خطة الائتلاف ربط أعداد المهاجرين بإنجاز مشاريع الإسكان وإعادة العمل بتأشيرات الحماية المؤقتة ومنع غير المواطنين بمن فيهم المقيمون الدائمون من الحصول على 17 نوعا من مدفوعات الرعاية الاجتماعية. وقد تعرضت هذه السياسات لانتقادات حادة من المهاجرين والمدافعين عن حقوقهم، ولا سيما من أبناء الجاليتين الصينية والهندية الذين يختار كثير منهم الإقامة الدائمة لأن دولهم الأصلية لا تسمح بازدواج الجنسية. ووصف منتقدو هذه الخطة السياسات بأنها غير عادلة وتثير الانقسام، فيما قال تايلر في حديث خاص به أس بي أس إن بعض الاستثناءات ستطبق في الحالات الإنسانية، لكنه شدد على أن المقيمين الدائمين بحاجة إلى اتخاذ قرار.
1: Our very generous welfare safety net should be for Australian citizens. This will all be grandfathered, by the way. So when people come to this country and they don't want to give up their citizenship of another country, that's a choice they make. But there are consequences in choices too. And that will be clear and upfront to people if they want to come to Australia.
0: تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الملف الإيراني. هذه المكالمة تأتي في وقت أفادت فيه صحيفة نيويورك تايمز بأن السلطات الإسرائيلية والأمريكية تستعد لاستئناف الضربات على إيران. وبدا أن الرئيس الأمريكي أكد هذه التقارير عبر منشور على منصة تروث سوشيال الليلة الماضية. وكتب ترامب أن الوقت ينفذ أمام إيران وأن عليها أن تتحرك سريعا وإلا فلن يتبقى منها شيء. وفي هذا الصدد يقول مراسل أس بي أس عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود:
2: تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء هذا اليوم انعكست في الداخل الإسرائيلي بشكل ملحوظ هذا اليوم تحديدا، حيث أعلن ترامب عن تهديده لإيران وتلميحه باستئناف العمليات العسكرية ضدها. مباشرة لاقت هذه التصريحات صدى واسع في إسرائيل، حيث أعلن ديوان رئيس الوزراء أن بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا مع ترامب للتباحث في احتمالية استئناف العمليات العسكرية مع إيران. كذلك أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رفع حالة الطوارئ.
0: في المقابل أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الولايات المتحدة طرحت 5 شروط ردا على أحدث مقترح سلام قدمته إيران. وبحسب التقرير تشمل الشروط رفض واشنطن دفع أي تعويضات أو أضرار حرب، ونقل إيران 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، والسماح لطهران بالإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط قيد التشغيل. ورغم عدم صدور أي رد رسمي من أي من البلدين على هذه التقارير، قال السناتور الجمهوري لينزي غراهام إن أي مفاوضات لن تنجح ما لم تصعد الولايات المتحدة حملتها العسكرية.
3: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. And in the words of the president, I think they're crazy. I think he's right.
0: إلى ذلك اندلع حريق إثر ضربة بطائرة مسيرة بجوار محطة للطاقة النووية في أبو ظبي، وفق ما أعلنت السلطات الإماراتية التي نددت بتصعيد خطير لم تحدد بعد الجهة التي تقف خلفه، رغم تلميح مسؤول رفيع المستوى إماراتي إلى دور إيراني. وأكدت السلطات الإماراتية عدم تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات الإشعاع. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا، لكنه لا يرقى إلى مستوى جائحة عالمية. وقد تم تسجيل إصابات في كل من أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم

0: الأمم المتحدة إن 80 وفاة مشتبه بها و8 إصابات مؤكدة مخمريا، إضافة إلى 246 حالة مشتبه بها سجلت في مقاطعة إيتوري في الكونغو الديمقراطية. كما تم تسجيل حالتين مؤكدتين مخمريا في العاصمة الأوغندية كامبالا من دون وجود رابط واضح بينهما. فيما قالت المقيمة الأوغندية ناومي كايوندو إن هناك حاجة إلى مزيد من التوعية بشأن طرق الوقاية من انتشار هذا المرض.
1: I would like the government to one quickly spread awareness about Ebola and how it is spread, to break down this information even for the layest of people to understand, but also start to institute measures to avoid the spread of Ebola in Kampala and Uganda as a whole, so that there is a feeling of safeness, of security against this disease of Ebola.
0: حذر رواد الأعمال في قطاع الشركات الناشئة من أن التغييرات المقترحة على امتيازات ضريبة أرباح رأس المال قد تؤدي إلى خنق الابتكار. يأتي ذلك مع استمرار الجدل السياسي حول الموازنة الفيدرالية التي أعلنت الأسبوع الماضي، حيث تشكل خطط تقليص مزايا الاقتطاع الضريبي للاستثمارات العقارية وتخفيضات ضريبة أرباح رأس المال محورا أساسيا للخلاف. وقال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إنه يجري مشاورات مع قطاع التكنولوجيا بشأن المخاوف من أن تدفع هذه التغييرات الاستثمارات بعيدا عن الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الحكومة ستدرس تخفيف أثر الإصلاحات الضريبية على هذا القطاع. من جانبه قال مؤسس شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وهو جوليان فياض إن التغييرات بصيغتها الحالية قد تدفع رواد الأعمال إلى تأسيس شركاتهم خارج أستراليا.
2: But in actual fact what it's done is disincentivize business owners from building in Australia, from building these innovative companies that employ all these, you know, wonderful Aussie staff. And, you know, the incentive just isn't there. You know, you build this business, you spend a lifetime and a life's work creating them, and then you end up having to give up to 47% away to the government.
0: تم التعرف على هوية ضحية هجوم سمكة قرش قبالة جزيرة روتنست آيلاند في غرب أستراليا، وهو أب لطفلين من مدينة بيرث. وكان الضحية واسمه ستيفن ماتابوني والبالغ من العمر 38 عاما يمارس رياضة صيد الأسماك بالرمح مع أصدقائه صباح السبت عندما تعرض لعضة سمكة قرش ولم يتمكن المسعفون من إنعاشه. في الرياضة توج الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا بلقب دورة روما في التنس بفوزه على النرويجي كاسبر رود 6-4 و6-4 في المباراة النهائية التي حقق بها لقبه السادس تواليا في دورات الماسترز 1000 نقطة. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 23، أدليد أمطار متفرقة 19، ملبن أمطار 17، هوبرت أمطار متفرقة 16 درجة، كامبرا أمطار متفرقة 17، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن أمطار 23، وأخيرا داروين أمطار متفرقة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: to feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر مجهول.
3: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
4: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكثير.
3: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
5: Good Morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. 7:13 باستوديوهاتنا بأرتارمن، انطلقنا بتمام الساعة 6، انطلقنا أيضا إلى الأراضي الفلسطينية وأسبوع من الأحداث، من هناك جلنا على أبرز عناوين الصحف. شكرا للزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار، ومن قلب الفيدريشن سكوير ها هو فارس حسن.
6: يسعد صباحك مترا، يسعد لي الصباح، صباحك وصباح كل الأحبة اللي معانا على السماع. ثانك يو أحمد، كمان صباح الخير، صبح علي الصبح، ولكل اللي هيك استفادوني كمان. كنت بصحى الصبح مثلا على 9، مرة صحيت على 9.
5: وينك؟
6: طيب والله أنا معطل، هذا اسمعني بيرثدي ويك، كان أسبوع حلو تغيير، ويمكن هيك ريمايندر انه مرات الاجازات القصيره، وحتى يعني حتى اذا ما بتطلعي يعني overseas او ما بتسافري حتى interstate، حلو هيك مجرد استراحه. فاتس جود تو بي باك، يسعد صباحك
5: فارس. احلى شيء وتصير عمرك 44 سنه مثلي، بتصير احلى هوليداي، واسمعني منيح، بس تكنكن بالبيت، ما تعمل شيء غير انك تضل بالبيت، وهيدا متعه يمكن الناس ما بيعرفوها.
6: فعلا شوي شوي الواحد ببلش to realize قديش مهمة وحلوة. إن شاء الله أسبوعكم

0: Para mi familia, siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Villagers forcing yet again further displacement of civilians.
2: There have been attacks that have targeted infrastructure that is necessary for people's survival and ability to return. This includes water and electricity infrastructure. For the widespread use of white phosphorus across the southern Lebanese border, including unlawfully overpopulated residential areas.
3: بعد كل جولة تصعيد يخرج لبنان بخسائر يمكن عدها وأخرى يصعب قياسها. هناك المباني المدمرة والطرقات المتضررة والجسور المنقطعة، لكن هناك أيضا شعور ثقيل بأن الحياة نفسها أصبحت مؤقتة. عائلات تنتقل من منطقة إلى أخرى، قرى تستعيد سكانها نهارا وتفتقدهم ليلا، وبلد يعيش على إيقاع هدنة لا تبدو مستقرة بالكامل. في الجنوب اللبناني لا تبدو آثار الحرب مرتبطة فقط بلحظة القصف، أحيانا تظهر بعد ذلك حين تصبح رحلة قصيرة إلى المستشفى أطول من المعتاد بسبب طريق متضرر، أو حين تعود عائلة إلى منزلها لتكتشف أن الكهرباء والمياه والاتصالات لم تعد كما كانت. وحتى في المناطق التي هدأ فيها القصف نسبيا ما زالت آثار الأشهر الماضية حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية. بحسب تقديرات دولية تجاوز عدد النازحين خلال الحرب 1,200,000 شخص في واحدة من أكبر موجات النزوح التي شهدها لبنان منذ سنوات. عشرات الآلاف من العائلات توزعت بين مدارس وملاجئ جماعية ومنازل أقارب، وفي بعض المناطق تحولت المدارس الرسمية والخاصة إلى مراكز إيواء مؤقتة تستقبل عائلات بأكملها لأشهر متواصلة. إسرائيل من جهتها تقول إن عملياتها العسكرية جاءت ردا على هجمات حزب الله عبر الحدود، وأن هدفها منع الجماعة من إعادة التموضع قرب شمال إسرائيل أو استخدام الجنوب اللبناني كمنصة لإطلاق الصواريخ ونقل الأسلحة. لكن منظمات حقوقية تقول إن الكلفة الإنسانية للحرب باتت أكبر من مجرد أضرار جانبية، وتحدثت Human Rights Watch في تقاريرها عن ضرر واسع في البنية التحتية بما في ذلك طرق رئيسية وجسور ومنشآت يحتاجها المدنيون للوصول إلى المستشفيات أو التنقل بين القرى. تقول المنظمة إن بعض المناطق في جنوب نهر الليطاني أصبحت شبه معزولة لفترات معينة، ما صعب وصول المساعدات والإسعاف وحتى عودة السكان إلى منازلهم. ومن أكثر الملفات حساسية كان ملف الفوسفور الأبيض. هذه المادة تستخدم عسكريا للتغطية الدخانية أو الإضاءة، لكنها قد تتحول إلى خطر كبير حين تستخدم فوق مناطق مأهولة بسبب قدرتها على إشعال الحرائق والتسبب بحروق عميقة وطويلة الأمد. وقالت Human Rights Watch إنها وثقت استخدام قذائف تحتوي على الفسفور الأبيض فوق مناطق سكنية في جنوب لبنان. أما إسرائيل فقالت في ردود سابقة إنها تستخدم وسائل تتوافق مع القانون الدولي. وخلف كل المصطلحات القانونية تبقى هناك حياة يومية يحاول اللبنانيون استعادتها بصعوبة. متاجر أعادت فتح أبوابها رغم الدمار من حولها، ومدارس تحاول استئناف الدراسة، ومزارعون عادوا إلى أراضيهم رغم الخوف من القصف أو الذخائر غير المنفجرة. وفي قرى كثيرة وكأن السكان يعيشون بين احتمالين: أن تستقر الأمور أخيرا أو أن تنطلق جولة جديدة من التصعيد في أي لحظة. أنا فارس حسن، وتحدثت مع الباحث في منظمة Human Rights Watch في لبنان رمزي قسيس، وسألته بداية عن الكيفية التي يصف بها الأثر الإنساني الأوسع للحرب في لبنان.
2: Hi Faris. In terms of the humanitarian context in Lebanon, I mean the situation is pretty dire. There are over a million people that have been displaced as a result of the hostilities, and despite a ceasefire, ongoing attacks on the security situation, particularly in southern Lebanon, is preventing people from being able to return. The Israeli military is still present across vast areas of the southern border, including dozens of villages where

نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. استطلاع جديد للرأي يرى ميزانية العمال الفيدرالية الأسوأ منذ عام 1993. زعيم المعارضة يتعهد باستعادة الناخبين الذين خسرهم الائتلاف لصالح حزب

إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس بنبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجة الحرارة 23 أمطار أيضا بالعاصمة الرياضية ميلبورن و17 درجة 22 في بريسبن، وأمطار متفرقة غربا في بيرث رؤية غير واضحة و23 درجة. أديليد طقس غائم جزئيا بعض الأمطار أيضا و19 درجة. طقس ممطر طيلة النهار بالعاصمة كامبرا، درجة الحرارة أدناها 8 أقصاها 15. هوبارت أمطار أيضا و16 درجة. بنختم الجولة مع داروين، عواصف رعدية و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: ضيفتنا الرياضية بالساعة الثانية من مورنينغ أستراليا، مخصصة عادة لأخبار الرياضة هون بأستراليا. تعالوا نبلش بالأي أف أل. دخلنا مرحلة بعد مبكرة يعني بالدوري، ولكن نارية من هذا الموسم. سيدني فريمانتل قاعدين عم بفرضوا حالهم الحقيقة في سباق اللقب. هوثورن أيضا عم بلفت النظر أن الفريق الوحيد إلى الآن عم بنجح بالجمع بين السيطرة على الكرة والضغط في نصف الملعب الأمامي. تركيبة يعني عم تخلي اليوم الجماهير تحكي عن هوثورن كمرشح مبكر للقب. مباريات الأسبوع كمان كانت حماسية. ملبن فازوا على ويست كوست 99 نقطة ل 67 نقطة. أدليد فازوا على ريتشموند 98 نقطة ل 61 نقطة. بالرقبي ليج لنرال الماجيك راوند كان الحقيقة كمان كتير حماسي. كاوبويز فازوا على روسترز 18 نقطة ل 12 نقطة. وكان بعد الموسم يعني نهائي الحقيقة. كيت سنتابع كل الأخبار في الوقفات الرياضية القادمة.
1: إلى الجولة الثالثة من المفاوضات، إلى ماذا خلصت؟ الإجابة مع دكتور زياد الصائغ، المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني، بعد هذا الفاصل.
2: Para mi familia siempre estoy en mi mejor momento, por eso también quiero lo mejor en mi cocina y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25%

0: 21% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
6: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
7: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
8: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
7: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي إس بي إس عربي
9: من بغداد، معكم أشرف العزاوي،
7: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
10: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
7: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
11: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشزي.
12: لا مكان في أي استراتيجية أمن وطني لسلاحين، سيدتي لبنان هو الحلقة الأقوى في هذه وليس الحلقة الأضعف. الشرعية اللبنانية تفاوض، وهذه مسألة أساسية لم تكن في لبنان منذ 40 عاما.
13: الجولة التفاوضية الثالثة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية انتهت وسط تصعيد ميداني وشروط سياسية متضاربة، حيث تحاول واشنطن تثبيت تهدئة هشة تربط بين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وضبط سلاح حزب الله، فيما يستخدم كل طرف أوراقه الأمنية والسياسية لتحسين شروط التفاوض.
12: هناك قرار واضح من المجتمع الدولي بإعادة لبنان إلى لبنان ودعم قيام دولة سيدة حرة عادلة مستقلة. السطحية هي البقاء في هذه المغامرة الانتحارية وتحدي الدولة اللبنانية في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
13: المعضلة الأساسية أن إسرائيل تتعامل مع التفاوض كمسار أمني سياسي متكامل تحت ضغط عسكري مستمر، بينما يسعى لبنان إلى حصر البحث بتنفيذ وقف إطلاق النار من دون الانزلاق إلى تفاوض داخلي حول سلاح حزب الله تحت النار.
12: حزب الله هو تفصيل في هذه المعركة، المعركة هي معركة إيران وإيران أعلنت عن ذلك.
13: بين التهدئة والسيادة، ماذا حققت الجولة الثالثة من المفاوضات في هذا المسار المعقد؟ أنا بترا توق الهندي، ويسعدني أن ينضم إلي مباشرة على الهواء من لندن دكتور زياد الصائغ، المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني. صباحك خير وبركة دكتور زياد.
12: صباح النور لك وللمستمعين بترا.
13: دكتور زياد، يعني بعد يومين من المحادثات على طاولة واحدة، ماذا حقق لبنان في الجولة الثالثة؟ وما معنى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوم وسط الخروقات المستمرة؟
12: أولا، نحن أمام مسار طويل شائك ومعقد، لا يمكن الحديث عن ما أنجز حتى الآن، بل نحن في سياق مباحثات تمهيدية ترسي أسس التواصل بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وعلينا أن لا ننسى أبدا أن هذه المفاوضات ما زالت

0: برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
1: همم
0: ما تم حتى الآن البحث فيه واضح المعالم. هناك مطلب لبناني شديد الدقة بوقف تام لإطلاق النار بشكل مستدام. حتما يجب أن يليه انسحاب إسرائيلي بدء عودة النازحين وأيضا إعادة الأسرى، وبطبيعة الحال إطلاق مسار إعادة الإعمار. من هنا سنكون أمام وضوح في الرؤية اللبنانية قبل الانطلاق من المستوى الأمني العسكري إلى أي مستوى سياسي أبعد يتعلق بالعودة إلى اتفاقية الهدنة أو إطلاق مسار سلام مستدام. أما فيما يعنى بما تريده إسرائيل، هي بشكل واضح تسعى إلى تأمين أمنها، وهي تربط أي خطوة بوقف مستدام لإطلاق النار بنزع سلاح حزب الله. وهذا يأخذنا إلى المعطى الثالث. من الواضح أن قرار استعادة الدولة اللبنانية لحصرية السلاح قرار لبناني بامتياز. أولا ينطلق من الدستور لبناني ومقدمة اتفاق الطائف في بندها الثاني. ثانيا يعني ينطلق من القرارات في مجلس الأمن الدولي ذات الصلة 1559 1680 1701، وينطلق أيضا من قرارات الحكومة اللبنانية في الخامس والسابع من آب 2025 والثاني من أدار 2026. في هذا المعنى يجب أن نتعاطى مع مسألة حصرية السلاح وإعادة قرار السلم والحرب إلى الدولة اللبنانية بمعزل عن المطلب الإسرائيلي، فهذا مطلب لبناني بالدرجة الأولى، تمهيدا لمراحل لاحقة من رفع مستوى المباحثات برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا تريد الحكومة اللبنانية بشكل واضح، وهذا أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، إخراج لبنان من دائرة الصراع وإعادته إلى حالة الاستقرار من خلال مسار متكامل يعيد الحقوق للشعب اللبناني وللدولة اللبنانية، وينهي أيضا الاستباحة الإيرانية للقرار اللبناني من خلال الحدث الثوري الذي يدير عمليات حزب الله بشكل واضح، وهو أعلن ذلك بشكل نافر، من الأراضي اللبنانية بما يخالف كل الاتفاقيات الدولية.
1: الرئيس جوزيف عون قال ما نقوم به ليس خيانة. استمعنا أيضا إلى كلمة رئيس الحكومة بالأمس بالحديث عن انتصارات وهمية، ولكن اليوم وقف إطلاق النار يبدأ مع الخروقات الإسرائيلية. لبنان هو الحلقة الأضعف في هذه المفاوضات. على ماذا يراهن اليوم لبنان في هذه المفاوضات، وكيف يواجه هذه الخروقات؟
0: سيدتي، لبنان هو الحلقة الأقوى في هذه الخروقات وليس الحلقة الأضعف. للأسف البروباغندا التي تعتمدها إيران مع حزب الله، والتي كانت تعنى بمحاولة ربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني، جعلت من لبنان الحلقة الأضعف على مستوى توهمات سيكولوجية تريدها إيران وحزب الله. ولكن في المعطى

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: يتعلق بأن ثانيا كل فكر الولايات المتحدة الأمريكية وتمديد الهدنة للمرة الثانية يؤكد عمليا أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ بعين الاعتبار المطالب اللبنانية وتحديدا فيما يعنى بوقف اطلاق النار. ثالثا أن الرؤية واضحة لدى الدولة اللبنانية بأن ما ذهب إليه حزب الله ومن خلفه إيران لا علاقة له بخيارات الدولة اللبنانية. بهذا المعنى لسنا الحلقة الأضعف

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: يتمنى
2: ثلاث مستويات للنقاش. المستوى الأول لا إمكان لمقايضة سياسية بين الشرعية والنظام السياسي وسلاح حزب الله. وقرارات الحكومة اللبنانية واضحة في 5 من آب و7 من آب 2025 والثاني من أذار 2026. بهذا المعنى نحن أمام قرار حاسم للشرعية اللبنانية باستعادة قرار السلم والحرب ونزع كل سلاح خارج الدولة اللبنانية. ولا نتكلم فقط عن سلاح حزب الله، هناك أيضا السلاح الفلسطيني وكل سلاح غير شرعي في لبنان. المستوى الثاني يتعلق بالآلية العملانية. هذه مسألة تتعلق بالقرار السياسي وتنفيذ الجيش اللبناني لهذا القرار السياسي، وحتما هذه مسألة تخضع للكثير من الحكمة ولكنها تحتاج أيضا الكثير من الشجاعة. فنحن لن نكون أمام أي مواجهة داخلية بمعنى الحرب الأهلية، بل سنكون أمام مواجهة تمرد لمجموعة خارجة عن القانون، وهذا ما أسمته الحكومة اللبنانية بشكل واضح لحزب الله. المستوى الثالث هو كيف سيستثمر لبنان في كل الزخم العربي والدولي لبناء دولة سيدة حرة عادلة مستقلة. وهذه مسألة لا تتعلق بإطلاق مسار تفاوضي داخلي. لبنان بلد الحوار نعم، ولكن من الواضح أن إيران تريد الإبقاء على لبنان كورقة وساحة. انطلاقا من ذلك كان كلام فخامة رئيس الجمهورية أننا نحن زوججنا في حرب لا علاقة لنا بها، وأكد على ذلك دولة رئيس الحكومة. هذا مسار سيكون معقدا في الداخل اللبناني ولكن لن يكون مستحيلا، فالانتصار كان دوما للشرعية. ولا نتكلم عن انتصار فريق على فريق ولكن انتصار الدولة على اللا دولة.
1: دعني أنطلق من حيث توقفت دكتور زياد الصائغ، اليوم السعي لإعادة الدولة للدولة، ولكن أتوقف عند دور الجيش اللبناني، استراتيجية دفاعية بمرحلة ما بعد التصعيد. الموفد الأمريكي توم براك قال بالحرف الواحد، قال نحن نعزز إمكانية الجيش اللبناني لمواجهة الداخل فقط وتمكينه من ضبط الحدود. واليوم الواقع يؤكد أن الجيش لا يزال عاجزا عن مواجهة الخارج كما الداخل. كيف تتحدث عن لبنان الحلقة الأقوى دكتور زياد الصائغ، واليوم يعني الجيش اللبناني في عجز تام، حتى يعني بيروت منزوعة السلاح باتت بالأمر المستحيل حتى اللحظة؟
2: لا يمكن أن نخفي أبدا أن هناك ارتباكا وهو بين القرار السياسي ومسار التنفيذ العملاني، ولكن هذا الارتباك في تقديري هو مؤقت بانتظار انضاج الدخول الفعلي إلى شجاعة حكيمة. تكلم عن شجاعة حكيمة في إنهاء حالة سلاح حزب الله، وهذه مسألة تتطلب الكثير من الدقة. ثانيا، الجيش اللبناني قادر، وعندما أتكلم عن الشجاعة الحكيمة هذا يعني أننا نحتاج بعض الوقت لإنفاذ هذا المسار العملاني في مسألة إنهاء كل سلاح غير شرعي. وهذا مسار بدأ وهو يبدأ في الإطار المفاهيمي بداية قبل أن ينطلق إلى المستوى العملاني. ثالثا، حتما نحن نحتاج دعما للجيش اللبناني وأيضا لقوى الأمن الداخلي، فالجيش اللبناني معني بالحدود وقوى الأمن الداخلي معنية بإنفاذ القانون في الداخل. بهذا المعنى هذه المستويات الثلاثة المترابطة حتما تحتاج وقتا هادئا. لا يجوز الاستعجال ولكن ليس لدينا طرف الوقت. وفي تقديري أن الجيش اللبناني سيدخل في مرحلة قريبة جدا في مسار استراتيجي أبعد من الاستراتيجية الدفاعية، وهنا دعيني أفصح بدقة أن

0: فخامة رئيس الجمهورية في خطاب القسم تجاوز مسألة الاستراتيجية الدفاعية وتحدث عن استراتيجية أمن وطني، وهذه مسألة أساسية. نحن أبعد من الاستراتيجية الدفاعية، نحن في مرحلة إعادة بناء الدولة على قاعدة استراتيجية أمن وطني، ولا مكان في أي استراتيجية أمن وطني لسلاحين ولجيش ولجيش موازن. نحن سنكون أمام قرار واحد وجيش واحد وسلاح واحد.
1: بعد أن قال سنبقى في الميدان، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يبدي يعني ليونة ما في التعاون مع الدولة اللبنانية، ولكن بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل. بالتوازي يؤكد أن سلاح حزب الله مسألة داخلية. هل يمكن فعلا فصل التفاوض الحدودي الأمني عن ملف السلاح، أم أن هذا الملف بات العقدة الأساسية لأي تسوية اليوم وبرعاية أمريكية؟ دكتور زياد.
0: سيدتي، بالمعطى العملاني الواضح، ليس هناك من قرار يتخذه حزب الله في هذه المسألة. هناك إيران من تقود هذه المعركة خدمة لمصالحها. هذا هو المستوى الأول. المستوى الثاني، الدولة اللبنانية بشرعيتها السيادية وهي تطبق الدستور اللبناني لا تحتاج لا إلى ليونة ولا إلى مرونة ولا إلى إذن ولا إلى أعطاء دروس في مسألة التفاوض المباشر أو غير مباشر. في أي حال نحن أمام تفاوض غير مباشر، نحن في رعاية أمريكية. حتى لو كان الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي على نفس الطاولة، ولكن هناك رعاية أمريكية واضحة. بهذا المعنى علينا أن نصوب المفهوم أيضا، نحن أمام مفاوضات بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية مع ثقل جدي تريده الإدارة الأمريكية لإنقاذ لبنان وإعادته أيضا إلى صيغته الحضرية السيادية. ثالثا، مؤسف أن يستمر حزب الله ومن خلفه إيران في تحدي الدولة اللبنانية بعد كل المحاولات التي بذلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتفادي الوصول إلى ما نحن فيه الآن. لبنان زج في هذه المعركة خدمة لأجندة إيرانية لا علاقة له بها. لبنان من خلال ما زجه به حزب الله يعاني احتلالا الآن ل 68 بلدة وضيعة مع تدمير شبه ممنهج لهذه الضياع. أسف أن أقول أن المقاومة بدل أن تطرد الاحتلال الإسرائيلي استجلبت الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان.
1: دكتور زياد، ولكن البعض يرى أن هذه السردية وهذه القراءة يعني سطحية أمام أطماع إسرائيل في المنطقة. اليوم وافق الطرفان على وقف لإطلاق النار، ماذا يعني هذا الوقف في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة؟ وماذا بعد الجولة الثالثة؟ كيف يمضي لبنان نحو سلام لا يتحول إلى استسلام؟
0: سيدتي، السطحية هي في عدم أولا قراءة التحولات الجيوسياسية في المنطقة منذ 7 أكتوبر 2023. ثانيا، السطحية تعني عدم قراءة موازين القوى. ثالثا، السطحية والتي أسماها رئيس الجمهورية أيضا خيانة للبنان هي الاندراج في أجندة إيرانية لا علاقة لها بلبنان.
1: شكرا من القلب لك على هذه القراءة دكتور زياد الصائغ، حدثتنا من لندن.
2: وشكرا لك بترا على هذا اللقاء. ساعتان من Good Morning أستراليا شارفت على النهاية. خليكم معنا على رأس الساعة نشرة أخبار الثامنة والزميل سليم الفهد.
1: فاصل ونواصل.
0: يا رب على الخير وعلى البركة دايم. نحن جميعا نعلم